0: show.
1: I like that Valentini. مادام صوتي صار سقف مشاعري ما صرحتي ليه خبي لاني في مكانك.